0: ومكملين معكم على سمع مستمعينا من أجواء المهرجان بوسط لايبسيج. ومعنا ضيفة هلأ. أهلا وسهلا فيكي مدام سهام.
1: الله يسلمك.
0: حضرتك من وين؟
1: أنا من سوريا، من عفرين.
0: تشرفنا، أهلا وسهلا. أمي بتشكيب كردير ببيفن.
1: أهلا.
0: خلكي عفريني ني دسبيكي سبيروز بفجرا. خلكي عفريني
1: صافش.
0: تشكنجي دل ألمانيا يي
1: از ده هزار داو پنج را از لالمانیا ما
0: ده هزار و پنج
1: ده هزار داو پنج
0: ده اوکی پس ده زوفه یعنی بهتری ده سال تا ألمانيا چاواد بینه؟
1: ألمانيا خوشه یعنی وکی گوتی همیش دولتی خدار کتن مکتب نبی اماتم و داره یعنی گشتر حضرق قچک چون مکتبه يعني وحتى جمار جنو مثلا تمنى المولد تشغلي تداردك يعني انه حياة خوشة
0: خوشة واندمجين وانساجمين. ده چه شغلي الفيدي؟
1: از ل سنيور انهايم ده شغلم ده متباخي ده
0: سرسريم قالكي خوش وقالكي الله يعطيكي العافية وسركفتم بي. إيرو تو كيل فيدينا الفيستيفالي
1: حولي من ألمانيا هاي تقريبا ده حزور دوشة شودة ما هفده نوستكن حتى نوكو قشكي ما تشيك بين ما هفده نوستكرن ارتاونو مازم بين حتى نوكو ام بهفده رونا
0: وم بهفده
1: ام دنجام قنديا هونو تنجاما يعني عن وقتي خب هفده دار بزكن
0: گلکی خوش. دیچه بیجی سر فیستیوالی؟ جو چاوه خوش؟
1: جو خوشه. روکه گرمه، روکه سوره، خوشه. شکل عام. جو منه.
0: جو
1: گرم زیده جمه رو نوبه، خوشه.
0: زور زور سپاس و هر دب سر کفتیم بی سپاس.
1: خوش و سپاس و عراجی و سلام.
2: مرحبا.
3: مساء الخير.
4: Bienvenidos a Radio Blau.
3: وأهلا وسهلا بكم في شبغشن في إنزاق البروغرام ببقالس.
2: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
5: Proyecto Echo Leipzig.
3: صدى.
6: إيكو.
7: Hallo, wie geht es dir?
6: Gut.
7: Kannst du mir sagen, wie du heißt, wie alt du bist und welche Sprachen du sprichst?
8: Also ich bin